كيفاش ندير راني في حالة نصر جافت سيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى.

عمريتوش هي دي الناس بالله قولوا لي فين هو غوسن الياس تجيبوه لي يبعد عني الوسواس كي نشوفو قبال